0: فطانة دي.
1: فطانة دي.
0: Show me how to Wilson Park on a security check.